0: ومن يرم مشلة لله يكون شريفا أرم فقد كتب حمل رسالاتي أما الشكيل الذي ما في من وجه لمن يدينا مهتي رقبات أمر ونور الوعد والوعيد من فإنه سوف يسعى في الخدمة ومن يكن في جميل يدين تسمع بفسادك من الولايات شنب وكف فإنه أروة الوسقى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجناته ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من أسرى وقتات ومن لازم يدل دار مصفته ما تدبر يسفر بالسيئات ومن يمن أن أو مات متزلا وإن غشله وجر رزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل الله يا بعد
1: lor rek lañ ci
2: ñu nañu gor gorlu bu baax
1: kon nak nañu gor gorlu bu baax
2: suñu
1: kem kattan
2: suñu yitté jëpp
1: suñu yitté jëpp
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: nañ ko jëme ci suñu borom
2: niko sëriñ bi bëgge ci ñun
1: niko sëriñ bi bëgge ci ñun
2: loolu moy suñu ndono
1: loolu moy suñu ndono
2: kon
1: nak liggéey bangok sant nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak way mo jafé
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: denk suñu bop suñu bop
1: neena no ngi gëna denk suñu bop
2: serigne bi
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: ta am xel mu dal reex
2: suñu njortu rafet lol
1: suñu borom
2: ak magayam
1: neena
2: ñu jambi rafet ci man ndort rek
1: néna ñu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort gëna won ginnaw lepp
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko
1: diko ñaan nak mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jog
1: alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: amin

0: كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون.
0: ما تسبق من أمة

الحجرة، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث.

سُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون

0: الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: قد كان في قرصان من أبسبات تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسأل خلو ياتي بآياتي فتاتا بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم بي من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاته وهو الهدى وشراط المستقيم لنا.

0: الليل ما بعد ومن يرم مشلة بالله منصرفا أرم فقد فتم قبل وسالاتي أما السبيل اللذيذ ما في من وجه لمن يدينينا مهتي رقباتي أمر ونور الوعد والوعيد من فإنه سوف يسعى في الغدر ومن يكن في جميل إدين تسمع بي فسالك من الولايات شند وكف فإنه أروة الوسطى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجلاله ومن يلاهم في دنيا وجاد له يوم القيامة من مجرى وقتات ومن يلاشم يدل دار مصحته ما تدبر يسفر بالسيئات ومن يمن أن الأوقات متزرا وإن شده وجر الرزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل زايد يا فادي التزيز
1: لور رك لنجي
2: نيو نانو غور غور لو بو باخ
1: كون ناك نانو غور غور لو بو باخ
2: سونو كيم كات
1: سونو كيم كاتان
2: سونو ييتي ييب
1: سونو ييتي ييب
2: نانكو جيمي سي سونو بوروم
1: نانكو جيمي سي سونو بوروم
2: نيكو سيرين بي بيغي سي نون
1: نيكو سيرين بي بيغي سي نون
2: لولو موي سونو دورو
1: لولو موي سونو دورو
2: كون
1: ناك ليغي بانغوك
2: sant nañ bu baax
1: sant nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak
1: mo munta ñak
2: way mo jafé
1: mo jafé
2: kon nak alhamdullilah
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: gëna denk suñu bop suñu bop
1: neena no ngi gëna denk suñu bop
2: sëriñ bi
1: sëriñ bi
2: fasiyene
1: ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: ta am xel mu dal reex suñu ñortu rafet lol sunu borom
2: ak magayam
1: ak magayam
2: neena ñu jambi rafet ci man ndort rek
1: neena ñu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo def rek
1: fofé mo def rek
2: fofé rek la nek
1: fofé rek la nek
2: kon nak
1: alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort
1: nan gëna rafet ndort
2: gëna won gannaaw lepp
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yeesal suñu jibbulu ak suñu bayiliko
1: diko yeesal suñu jibbulu ak suñu bayiliko
2: diko ñaan nak mu
1: womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jeeg
1: ba fa ko taxaw jog alhamdulillah rabbil alamin barakallah amin
3: Thank you.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن شيخ نون لي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وارن.

0: nenuko ragal nenuko
1: cib nenuko wala nu ragal ko
0: yalla dakal nuko
1: yalla dakal nuko
0: ci barke mu sedd
1: ci barke mam jaar ni
2: waradallahu alladheena kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra lakafallahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyyan aziza وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم.

كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن

وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني

0: شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ما تسبق من أمة

قطرة. كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا

سلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون فجعلنا ابن مريم وأمه

واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن شيخ نون لي غنا غرم لول تي نيغا كو اورغانيزي وار لين بي موي